على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كل ما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا البر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قمى شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوه ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا. الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها، يعكس تثناها تعالوا شوف قلبي لن ثنا. ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا. لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها. ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها. ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها. بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها. الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا بحر نكد عليك الريح ما سابك، وتيار موجك ولا يمزح ولا يهرج. لو جيت في خاطرك مع جملة أحبابك، في ذكريات الصدف ومر متدرج. أنا اللي أموت في طريق وحيابك وخبي الجرح، بس الجرح متبرج. اشتقت لك ما عرفت الياس في غيابك، يا من وصاله بعيد ودربه معرج. ليت الزمن لي خذاك يقفل أبوابك، واني مع الناس لي مريت متفرج. ما جابك الشوق بس الحلم لي جابك، طيفك إذا سد جبالي شفته معرج.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجلة الكهل. صوته على ركض الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسه مياتية بس سهل، حنا نعرف ان القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بانه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وان الامل مثل الهلال ان غاب لا بدها يهل. كن كابلال ابو الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات ابو جهل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

لا تفوت الأحسن على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها، حب الرمق يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها، العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها، ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل صقور تشويها، والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها، تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها، قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها، يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها، تعرفني وتعرف أسلوبي والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها، وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري حرة ولا شيء يساويها، عطيتها لي مر من عمري واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطر سهم خلتك.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

هو الخليج على الخليجية. أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26. هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مشية الزور هلي يا هلا، مرحبا يا راس مالي وكنزي وذهبي، أقبلي وانشبهرت فيك نظرات الملا أكثري من ذكر ربي ومن ذكر النبي. الله أكبر يا قوام خلق الله على مدمجين تحت خصر تحت عاتق ضبي، اشهد اني رحت فيها معك شوق وغلا، والبدر قد قال محد يحب اللي يبي جد لك قلب عليه الدهر شرب وكلا، وطاح لك راس عزيز شموخ يا عربي، وصار سرك حد موس على الوجه تلا، انطمن في لحيتي وانت علا فش نبي، ليتني عييت بالقلب مرخصته ولا وهقتني حيل تذيب في قلب غبي، البلني قلت لك لا قلتي لي بلا، كن قلب بين الأضلاع عند أمك صبي، ابتليتيني عسى الله يعين المبتلى، لين عاهدتك على الوصل لو كان حبي طالبك روفي بحالي ترى المتلي تلا، وعتقي قلبي تراني وحيد أمي وبي.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل، ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات، في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة، هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
5: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
6: سيداتي، آنساتي، سادتي،

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الخليجية الإماراتية 1009.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
2: على قدك.
1: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي. فماذا فعل جدك؟
2: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فزاع
3: أشعار فزاع
0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
4: الخليجية 1009.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
7: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
6: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
7: لازم أضيف شيء على القائمة.
6: شو؟
7: حذاء مريح.
6: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
8: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e&.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. e&, دائما في أكثر.
9: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: 1009
1: الخليجية.
2: أحبك كثر ما قالوا حبيبك ما درى عنك.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير
3: الخليجية هي بس
0: 100%.

0: عثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير. وصباح الخير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1-0-0-9.
2: أنا أخطيت. ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شيء بان.

هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: صفر تسعة.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لا انت منهم سالم ولا انا سلمت.

هو الخليج على الخليجية. أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26. هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية 1009.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.
6: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شيء جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
5: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
7: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائماً في أكثر. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
8: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. الخليجية 1009.
2: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
3: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
5: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: Echt, echt.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
3: مجد الع...

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه رموشه السيوف، موت جات مستن منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب، اشتبي منه تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها، الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت، من لطفه والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبره مخلوق، من نطفه سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
0: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش نسير العاشقين.
4: آه يا من ونولت القهر، من جروح ساطية بكسر ضمين.
3: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون. ليش أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح النزيف ولا لقينا ديوانه
2: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي. وان كان في عيني عطش فانت معها، عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شي، وغيرك اذا وده يكحل عماها تفداك روحي. يا ولد حاكم دبي محبتك، واللي لقاها شراها.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً، إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تنال.

0: صغيرة عشان تدير مصاريفه. ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
2: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا 1-0-0-9.
0: دانت الأثير.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين، ها

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا الغيمة اللي دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام. الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام. عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدع في كل عام. ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام. هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام. يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، الحلها رافع راياته إلى الأمام. لا يفرح الشامت اللي عنه مهدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام. طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام. الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام. وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام. فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام. دمع العظيم افرحا بالأم يا من ترى، شعور لو جيت أبا وصفه شعب الكلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009
0: كانت الأثير.
4: وجه جديد للجمال والرعاية الشاملة في المستشفى الأمريكي دبي. اعتنوا بأنفسكم مع مجموعة متكاملة من الخدمات The Face التجميلية والعلاجية عالمية المستوى في مكان واحد. للحجز TheFace.ae.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
6: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شيء جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
5: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
7: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
8: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

هو الخليج على الخليجية. أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26. هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، ألا ربما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: على دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.
4: ربطوا

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يبي يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: الخليجية
3: جديد
4: على الخليجية.
5: على الخليجية
6: الأغنية من يعاند من أشعار الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم. ألحان علي بن محمد، غناء هزاع وسارة.

من يعاند نفسه بنفسه غير من في عقله مساسه ما يجدي بمر يحسه ولا يشوف الأمر من ساسه يا ذهين العرف والرمسه امتثل منقول رماسه في النفوس نفوس من دسه الاكتبان بزيف عكاسه

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية. الغيمة اللي فس ما قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت أني مولع في هواها، ولو درت أن الثرى من تحتها وأن السما من فوقها وأن الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، أسلوبها وأخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت، كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت، في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وأحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الخليجية دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الرمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفاب وعود كذابة. تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. إلي نسأل تفارقنا، تصيح الآه يا كذاب. كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه. على طاري الفراق اللي يذبحني، كيف جرحك طاب؟ لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابه، لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب. تفارقته غريبة، كيف ما تبكي من غيابه؟ مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي من صاب، سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه. أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابة. خطأ مني فتحت الباب، لكنك فتحت أبواب وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابة. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب، صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب. حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعال وخلي يقول البعد من غيظه لأحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثيابه.
2: على الخليجية.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

مغبونة عجزت أداوي أهات الشعوب وفكرة التسليح وإذا جيت أشعل أهرام الظلام يموت فرحان.

0: خير الكلام من أشعار فزاع.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر، حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبها شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليله، يمكن العبره في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاه ردي في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصة. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع الرصد.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
6: الجو جوكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: 1009 الأغاني الخليجية.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو coca-cola-arena.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: إدانة الأهلية
1: 1009
0: الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1009 الخليجية، دانت الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرف، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: 30-28 الدوحة، 41-26 الكويت، 37-27 مسقط، 40-30 وأخيرا في الرياض، 42-26.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعونك. وقف ولا تهزك رياح المقادير واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكة يبي يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب. لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثر المشاوير وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانسير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير لخلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين بس غير، لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنى تغلط بحقهم يفضحون.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالسنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دايم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الورد أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر 3 الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: ثنتين الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

الخليج على الخليجية. أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26. هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب؟ من يرد صوت وحضوري غياب؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأخير. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينم ليست أو coca-cola-arena.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: الخليجية
3: 100%
2: خليجية 1009.
4: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسق لي فوراقي أخذ طبها. والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، يتخير في الحطب ما كل عودة العودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة تروي كل نفس رطبة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاست. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكبر.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

كل جرح يهون، كل جرح يهون يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره. أذكره. أذكره. أذكره جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة. 1-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
2: لو ما

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26.
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. هلا
3: هلا
2: يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقالب وصفها العالم دبي
3: دبي دبي
2: كوكب آخر. من الأبراج لين الخور مثل لوحة ورسمها النور، جمع في سحره المنظور،
3: سحره المنظور
2: جمال الماضي والحاضر، تفوح بعطر ماضيها،
3: تفوح بعطر ماضيها
2: وحاضرها يحليها. يا بخت اللي سكن فيها، ويا حي الله كل زاير،
3: ويا حي الله كل زاير.
2: فخامة اسمها تكفي، وطيبة ناسها توفي، دبي وصافح بكفي عليها المجد وفاخر. بها القلوب تتفيا ومن هالليل يضيا، لأنها دانت الدنيا وعشق ما له آخر.
1: على الخليجية.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوت فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
1: جديد على الخليجية.
0: على الخليجية. الأغنية من يعاند من أشعار الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم. ألحان علي بن محمد، غناء هزاع وسارة.

من يعاند نفسه بنفسه غير من في عقله مساسه ما يجدي ضمرا يحسه ولا يشوف الأمر من ساسه يا ذهين العرف والرمسه امتثل منقول رماسه في النفوس نفوس من دسه لك تبان بزيف عكاسه

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فساح، أشعار فساح على الخليجية،
2: أشعار فساح على الخليجية.
3: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، امانيه التهاوى من عيونه مثل امانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل ومينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
1: أشعار فساح،
4: أشعار فساح
1: على الخليجية،
2: أشعار فساح على الخليجية.
5: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
6: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
7: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
6: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، واستفاد منها 2339 متقاعدا على مستوى الدولة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة، داعيا الله أن يتقبل من حجاج بيته وأن يتقبل من جميع المسلمين والمسلمات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن أعظم معاني الرحمة والعطاء الرباني تتجلى في يوم عرفة، يوم تتوحد فيه قلوب المؤمنين على صعيد واحد تدعو الكريم الغفور الرحيم، تقبل الله من حجاج بيته العتيق حجهم ومنا ومنكم صالح الأعمال. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنه في يوم عرفة تتجلى أعظم معاني الرحمة والمغفرة، ويجتمع ملايين الحجاج على صعيد عرفة بقلوب ملؤها الدعاء والأمل إلى الله، وتتجدد أجمل القيم الإنسانية والإسلامية. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الحروب قد تفرض تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز، قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية حالتين جديدتين قادمتين من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم ثلاثة دعما للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفا من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران شملت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب كانت تضع ألغاما، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات تسير بشكل جيد. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي أنذر اليوم مدينة النباطية في جنوب لبنان بالإخلاء مهدداً باستهدافها. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: 1009 الغالي الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: يا هلا مرحبا بكل مستمعين عبر أثير الخليجية 1009. في هذه الأيام المباركة نتمنى أن الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله الدعاء وصالح الأعمال. اليوم نعيش أجواء جميلة، أجواء تسبق يوم العيد، هذه الفرحة اللي عشناها من طفولتنا في تجهيز ملابس العيد وكل ما هو جديد، وهذه العادة مستمرة إلى هذا اليوم ولله الحمد. في العيد الكل يشعر بالفرح، الصغير والكبير كذلك. وسؤالنا موجه لكل مستمعينا في هذه اللحظات، خصوصاً اللي يسمعونا وطالعين في سياراتكم، خبروني هل طلعتكم هذه عشان تحطون اللمسات الأخيرة لتجهيزات العيد وتشترون الأشياء اللي ناقصتكم، ولا لا طلعتكم طلعة عادية مختلفة تماماً عن تجهيزات العيد؟ خبروني وين وجهتكم الحالية، لأن مثل ما ألاحظ هني أن أغلب الطرقات الرئيسية في مدينة دبي يعني الحمد لله الحركة طبيعية، ويعني الحركة خلنا نقول سالكة في الشوارع الرئيسية حتى الشوارع الفرعية في مختلف الأماكن في مدينة دبي. بس خبروني إذا حد منكم يسمعنا الحين يسوق سيارته، خبروني وين وجهتكم الحالية، هل رايحين تقضون مشاوير العيد ولا عندكم مشوار آخر في هذه اللحظات؟ طبعا متجهين إلى هذا المشوار، ولكن أشوف عندي شوية زحمة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتحديدا الزحمة من تقريبا أمام القرية العالمية نعم إلى IMG عالم من المغامرات. هذه المنطقة تشهد ازدحام وكثافة في المركبات، وإن شاء الله ما تكون هناك أي إصابات. الواضح أن عندي حادث أو يعني حادث أتوقع في إحدى السيارات، فأتمنى السلامة للجميع. عدا ذلك جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير ولله الحمد. ولكن يمكن حد منكم بالصدفة يسمعني الحين وطالع بالسيارة، فإذا كنتوا في السيارة حاليا تحديدا أباكم تخبروني هل طالعين تكملون مشاوير العيد ولا عندكم مشوار مهم تقضونه في الليلة اللي تسبق العيد، ولا طلعتكم طلعة عادية. وبالنسبة للناس اللي يسمعونا حاليا في بيوتهم أو في الأماكن الأخرى، خبروني كيف تجهيزات العيد، مخلصينها 100% ولا ها نص ونص؟ يا مساء الخير والسعادة لك مستمعتنا عبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. أمل تقول لمس الرحمات والدعوات المستجابة بفضل من رب العالمين، آمين يا رب. تحياتنا للجميع، راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، ونشوف منو منكم تجهز للعيد ومنو منكم بعده.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26.
0: هو الخليج على الخليجية. الآخر أول.
2: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات في هذه اللحظات، واللي رايحين مشاوير معينة يخلصون تجهيزات العيد، إن شاء الله تخلصونها بالتمام والكمال قبل ما يعني يهل علينا العيد. تحية لك أمل مرة ثانية، تقول كل عام وانتي بخير مقدما، والجميع كذلك تقول توني وصلت البيت، كنت سايرة أخذ هدية العيد لصديقة غالية على العائلة وعند أمي بالذات. تحياتنا لك يا أمل. شفتوا كيف يعني العيد فرحة، وهذه الفرحة تعم الجميع، كل واحد منا يتذكر أحبابه، يتذكر أهله، ويتذكر أقرب الناس إلى قلبه، وبالتالي يعني يتذكرهم حتى لو كانت عبارة عن هدايا بسيطة، حتى لو كانت هذه الهدية عبارة عن كلمة جميلة نابعة من القلب. هذا الشيء جدا يعني يعبر عن العيد، وكذلك يعني هذه المشاعر الجميلة اللي نحملها تجاه الآخرين. فاليوم حبينا نتعرف على مستمعينا ووجهاتهم الحالية في فقرة الآخر أول، يعني آخر مشاويركم قبل العيد. مثل ما يقول مستمعنا يوسف، حاليا متجه إلى الحلاق، يلا إن شاء الله ما يكون زحمة عاد هذه الأماكن بالذات، يعني الصالونات وعند الحلاقين ما شاء الله، يعني هذه الأوقات جدا تكون مزدحمة. عموما هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، وأيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى. خبروني هل كملتوا تجهيزات العيد 100% ولا بعدكم؟

خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت الاحصل على فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بري بغير مقدوري، أنا البراءة عجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا مرة ثانية. وكنا نتكلم عن مشاوير العيد وسألناكم إذا حاليا بعدكم ما خلصتوا مشاوير العيد 100%، ولكن بعض الناس ما شاء الله عليهم يعني متجهزين للعيد قبل العيد بأسبوعين ثلاثة، وبعضهم أكثر من ذلك. أمل تقول: البارحة كنت أحسب كم عيد مر علي، كم عيد أذكره وكم عيد ما أذكره، وتذكرت شو أحلى شيء خلد في الذاكرة وكيف أضيف للعيد أو أضاف للعيد فرحة وبهجة بالشكر والحمد لله أولا، ثم الوالدين، ثم لكل من جعلها أحلى، وبالتأكيد للوطن الجميل الحمد لله دائما وأبدا. هذا الشيء اللي لازم كلنا نحن يعني ما ننساه وما نغفل عنه، أن نحمد الله على كل النعم، نعمة الصحة، نعمة العائلة، نعمة أن نحن نحس ونشعر بغيرنا ونحاول نسعدهم يعني قدر المستطاع وبالشيء اللي نحن نقدر عليه. تحية لتي أمل. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول: مشواري الحالي للمخبز، ناخذ حلاوة العيد. عاد حق العيد بالذات نحن كل شيء نتنقى الشيء الأهم والشيء الأجمل والشيء الأفضل. إن شاء الله دائما مشاويركم اللي طالعين الحين نقضون مشاوير العيد الأخيرة، فإن شاء الله تكون يعني جولاتكم موفقة. أزيب ما نتكلم عن العيد، فخلوني أخبركم عن واحدة من الفعاليات اللي ستقام خلال الأيام القليلة القادمة، وتحديدا تاريخ 29 من هذا الشهر في متحف الاتحاد. متحف الاتحاد يقدم لكم فرصة للتفاعل مع الهوية الوطنية عبر ورش عمل مجانية مفتوحة للجميع تجمع بين الإبداع والتعلم في أجواء العيد. وتشمل الفعاليات النشاط المميز اصنع حقيبتك، ثقافتك، عائلتي وقيمي، إلى جانب جلسات تفاعلية تستعرض القيم الإماراتية ومعاني الهوية الوطنية في تجربة ثقافية تجمع أفراد الأسرة وتعمق روابطهم بالموروث المشترك. إذن هذه الفعالية الممتعة خلنا نقول اللي تعتبر مناسبة لكل أفراد العائلة ستقام في متحف الاتحاد تاريخ 29 من هذا الشهر. انزين، أتوقع عندكم في البيت ناس مسافرين أو تعرفون ناس من الأهل أو من الأصدقاء مسافرين، صح ولا لا؟ وخلوني أسألكم أنتوا بالذات الحين وين بتقضون إجازة العيد؟ هل بتسافرون؟ هل حجزتوا مكان داخل الدولة؟ أو عندكم بلان وخطط وجدول تقضون فيه إجازة العيد؟ خبروني عن مخططاتكم والأماكن اللي ناويين تقضون فيها إجازة وعطلة العيد، سواء بتقضونها داخل الدولة أو خارجها. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: اليوم عاد عندي فضول، حابة أعرف وين بتقضون إجازة العيد. عندنا مراكز التسوق والمواقع الحيوية الأخرى تشهد فعاليات ممتعة في العيد وتقدم للزوار تجارب رائعة تناسب أجواء العيد، وأيضا عندنا القرية العالمية اللي تتزين بزينة العيد وكذلك تستقبلكم بفعاليات ممتعة، سواء العروض الجوالة وكذلك العروض المقدمة في الأجنحة المشاركة، وأيضا على المسرح الرئيسي ستقام العديد من العروض المناسبة لكل أفراد العائلة. هذا المكان اللي يجمع أفراد العائلة في مكان واحد ويخليهم يتعرفون على ثقافات العالم في مكان واحد، وكذلك تخوضون تجارب جميلة وممتعة وترفيهية، مثل ما نقول دائما تعتبر وجهة مناسبة لكل أفراد العائلة، يعني الكل بيستمتع الصغار والكبار. طبعا هذا بالنسبة للناس اللي حابين يقضون إجازتهم وإجازة العيد داخل الدولة، وهناك فئة تفضل أنها تستغل الإجازة بالسفر. فخبروني أنتم من أي فئة، وخبرونا عن مخططكم للعيد، وين بتقضون إجازتكم، سواء حابين تقضون وقتكم وإجازتكم داخل الدولة، حجزتوا مكان معين، أو ناويين تقضون بعض الوقت في أماكن محددة في أي إمارة من إمارات الدولة، أو ناويين يعني تسافرون وتقضون جزء وجانب من إجازة العيد خارج الدولة. خلونا نشوف بعض المشاركات والرسائل. أمل تقول في البيت والزيارات، وممكن القرية العالمية. اللي ما عندهم مخطط معين ننصحكم بزيارة القرية العالمية، خصوصا في الأيام الأخيرة، لأن نعرف أن مع ختام هذا الشهر ستختتم فعاليات الموسم 30 للقرية العالمية. فإذا كنتوا حاطين في بالكم شيء تشترونه من هناك، شيء تجربونه، أو مكان ما رحتوا له ما غطيتوا سابقا حابين تغطونه وحابين تجربونه، أكيد هذه الأيام الأخيرة للقرية العالمية. عموما لمعرفة المزيد والتفاصيل الخاصة بهذه الوجهة بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني globalvillage.ae. رسالة من أحد المتابعين يقول: رحلتي بتكون ثاني العيد والوجهة إلى تركيا. انزين، ان شاء الله دائما تكون رحلاتكم وسفراتكم جميله وسعيده وموفقه، ولكل اللي بيسافرون نباكم تتواصلون ويانا مع بدايه الساعه الثانيه، بنقول كلام وخبر اكيد بيهمكم. دقائق راجعين.
2: لانها الام التي ربت، لانها الام التي سهرت، لانها الام التي احتضنت، ولانها الام التي اعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت، وأعطت، فكانت أم الخير.
3: حتى

0: على الخليجية أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، والتي استفاد منها 2339 متقاعدا على مستوى الدولة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة، داعيا الله أن يتقبل من حجاج بيته وأن يتقبل من جميع المسلمين والمسلمات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن أعظم معاني الرحمة والعطاء الرباني تتجلى في يوم عرفة، يوم تتوحد فيه قلوب المؤمنين على صعيد واحد تدعو الكريم الغفور الرحيم. تقبل الله من حجاج بيته العتيق حجهم، ومنا ومنكم صالح الأعمال. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الحروب قد تفرض تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز، قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية حالتين جديدتين قادمتين من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم ثلاثة دعما للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفا من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي أنذر اليوم بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان مهددا باستهدافها، وطلب الجيش من الموجودين في المدينة إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. أفرجت الحكومة السورية عن دفعة جديدة من الموقوفين لديها من المنتسبين إلى قسد، وذلك في منطقة جنوب مدينة الحسكة ضمن جهود الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 من يناير 2026 مع قسد وقيادة الأمن الداخلي في المحافظة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. واللي يسألون عن برامجنا في العيد، نعم نحن موجودين، خصوصا برنامج شورت كات، وياي أنا مريم الجسمي من الرابعة وحتى السادسة مساء. وبالنسبة لبرنامج دوت خليجي أيضا بيكون موجود مع زميل عبدالله المهيري من السادسة وحتى التاسعة مساء. ودائما يسعدنا التواصل معاكم وتواصلكم معانا كذلك في المناسبات المختلفة. أنزين، كنا نتكلم في ساعتنا الأولى عن كل واحد منكم وين وكيف بيقضي إجازة العيد، وعرفنا من مستمعينا أن بعضهم حابين يقضون إجازة العيد داخل الدولة، والبعض قرر أنه يقضي إجازة العيد خارج الدولة. وبالنسبة للناس اللي حابين يسافرون، أولا نتمنى لكم إجازة سعيدة وموفقة، ولكن ننوه للجميع بأن مطارات دبي ومطارات الدولة بشكل عام قد تشهد أعداد كبيرة من المسافرين خلال فترة إجازة العيد، عشان كذي يفضل الوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات على الأقل. ومثل ما ذكروا طبعا في بيان عن الرحلات وعن طبعا في مطار دبي، الوجهات الأكثر طلبا خلال إجازة العيد هي الدول الخليجية المجاورة ودول جنوب آسيا وأوروبا الغربية وشرق آسيا. هذا بالنسبة لي الأكثر طلبا خلال إجازة العيد. وبشكل عام لتفادي التأخير يفضل استخدام البوابات الذكية، وذلك لتسريع إجراءات الجوازات وتجهيز المستندات مسبقا لتسهيل المرور عبر نقاط الأمن والتفتيش. وأيضا بإمكان المسافرين التسجيل المبكر للأمتعة وإنهاء إجراءات السفر إلكترونيا. للمسافرين الله يحفظكم وين ما بتكون وجهتكم، وإن شاء الله تكون رحلتكم وسفرتكم موفقة. أما اللي بيقضون إجازتهم وقتهم داخل الدولة، نذكركم بأن عندنا الكثير من الأماكن والفعاليات الممتعة اللي نقدر نستمتع بأوقاتنا فيها خلال إجازة العيد. عطيناكم لمحة وجانب من هذه الفعاليات خلال ساعتنا الأولى، وهناك المزيد والمزيد من الأنشطة والاحتفالات بمناسبة عيد الأضحى، وإن شاء الله تكون أيام سعيدة ومباركة للجميع. تحياتنا لك أمل، تقول شكراً للخليجية وشكراً للحاضرين والغايبين الحاضرين، بالحفظ والسعادة والعيد الجميل للجميع. تحياتنا لك وكل عام وانتي بخير مقدماً، ولكن إن شاء الله بنهنيكم وبنكون على تواصل ياكم بشكل مباشر في أول أيام العيد باكر إن شاء الله. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: مساء الخير والسعادة لك فهد الشرياني. فهد يقول أنا برقد عشان ما وزع عيدية على الصغارية. عاد اللي يقول هالكلام هو أول واحد يحرص على توزيع العيدية ويفرح الصغارية، صح ولا لا؟ تحية لك يا فهد، وتحياتنا أيضا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. بتكون عندنا فقرة اسم على مسمى، التفاصيل في الدقائق الجاية. يا مساء الخير والسعادة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: اللي انته اللي عليه كشرة ومنك ارتاح، شف كيف تتناقض أقوالي وجاذبها أقرب وتبعد، وقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني وقربها، تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها، شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها، والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلده ولا يقدر يغالبها، العشق ذل القروم وكدره للراح، مع ان بعض القروم يهاب جانبها، وان تظلم اظلم حبيبي ما عليك جناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجا في وصل وطر راح، وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولالها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها، واليوم يوم ابتدى رسم الرجا يمتح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها، ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصل منازل علشانك وعاتبها.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
6: حول راتبك واربح بقوة،
7: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت، افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك، ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية.

0: واحدة من أقوى حفلات العيد في مدينة دبي، حفل الفنان ماجد المهندس اللي بيكون إن شاء الله تاريخ 29 من هذا الشهر على مسرح كوكاكولا أرينا. يقام هذا الحفل برعاية الخليجية وبتنظيم مومنتس إيفنتس، ليلة استثنائية وأجواء ما تتكرر بتعيشونها من خلال هذا الحفل اللي سيقام تاريخ 29 من هذا الشهر للفنان ماجد المهندس. لشراء التذاكر بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني coca-cola-arena.com أو الموقع الإلكتروني platinumlist.net.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: في هذه الأثناء جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم علم سمى. الحجاج حاليا متواجدين في منطقة عرفات، وبعد دقائق إن شاء الله بيكونون في مزدلفة ضمن مناسك الحج، ونسأل الله أنه يتقبل منهم جميعا. ولكن بما أن الحجاج بينتقلون إلى مزدلفة، فخلونا نتوقف عند هذا الاسم ونتعرف على معناه في فقرة اسم على مسمى. مزدلفة هي من المشاعر المقدسة اللي يمر بها الحجاج في رحلة الحج. أما عن سبب تسمية مزدلفة بهذا الاسم، لأن الناس يزدلفون منها، بمعنى يقتربون إلى الحرم. والسبب الثاني أن الناس يقضون فيها زلفا من الليل، أي أوقات وساعات من الليل، لذلك سميت مزدلفة بهذا الاسم. وفي ختام البرنامج نقول شكرا لكل من تواصل يانا في شورت كت، تقبل الله طاعتكم. وباكر إن شاء الله بيكون موعدنا من الرابعة إلى السادسة مساء. كنت ياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنون أهل الهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصد.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة، شطب الفوائد المترتبة على ديون 2339 متقاعدا من ذوي الدخل المحدود. محمد بن راشد، يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة. قرقاش، الإمارات قامت على أسس راسخة وقادر على تجاوز التحديات بثقة وثبات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلان تونيوس. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، والتي استفاد منها 2339 متقاعدا على مستوى الدولة. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمتقاعدين، وبما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 الرامية إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة، داعيا الله أن يتقبل من حجاج بيته وأن يتقبل من جميع المسلمين والمسلمات. وبدوره أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن أعظم معاني الرحمة والعطاء الرباني تتجلى في يوم عرفة، يوم تتوحد فيه قلوب المؤمنين على صعيد واحد تدعو الكريم الغفور الرحيم. وقال سموه: تقبل الله من حجاج بيته العتيق حجهم، ومنا ومنكم صالح الأعمال. من جانبه أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنه في يوم عرفة تتجلى أعظم معاني الرحمة والمغفرة، ويجتمع ملايين الحجاج على صعيد عرفة بقلوب ملؤها الدعاء والأمل إلى الله، وتتجدد أجمل القيم الإنسانية والإسلامية. وأضاف سموه: نسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يديم على دولة الإمارات أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتنا وشعبنا والمقيمين على أرضها، وأن يعم السلام والخير على العالم أجمع. وبدوره أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن يوم عرفة هو يوم المغفرة والرحمات والبركات، تفتح فيه أبواب السماء للدعوات، سائلاً الله في هذا اليوم أن يتقبل من الحجاج حجهم. وقال سموه: اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تتقبل من حجاج بيتك حجهم، وأن تتقبل دعاءنا وتحفظ أوطاننا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن الحروب قد تفرض تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز، قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة. وأضاف معاليه: نجاح الإمارات لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة رؤية راسخة وعمل مخلص ومتواصل عبر السنوات. الإمارات قادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات. إلى ملف المساعدات المقدمة من الإمارات إلى غزة، حيث استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية حالتين جديدتين قادمتين من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفاً من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. إلى الشأن اللبناني، حيث قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي أنذر اليوم بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان مهدداً باستهدافها. هذا وطلب الجيش الإسرائيلي من الموجودين في المدينة إخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. إلى سوريا، حيث أفرجت الحكومة السورية عن دفعة جديدة من الموقفين لديها من المنتسبين إلى قصد، وذلك في منطقة جنوب مدينة الحسكة ضمن جهود الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 من يناير 2026 مع قصد وقيادة الأمن الداخلي في المحافظة. بالعودة إلى أخبار دولة الإمارات، وسط اضطرابات أربكت حركة التجارة العالمية، برزت دولة الإمارات بنموذج استثنائي في سرعة الاستجابة وتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة. تحديات أربكت الأسواق العالمية، لكن الإمارات واجهتها بتدابير فورية وخطط استباقية حافظت على انسيابية التجارة وتدفق السلع دون توقف. ممرات تجارية بديلة، جسور جوية لشحن المواد الأساسية، وتحركات سريعة عززت مرونة سلاسل الإمداد في واحدة من أكثر الفترات حساسية للاقتصاد العالمي. وفي قلب المشهد، أكدت الإمارات أن أمن الممرات البحرية واستقرار التجارة الدولية أولوية لا تقبل المساومة، حفاظاً على تدفقات الطاقة والأسواق العالمية. النجاح لم يكن لوجستياً فقط، بل اقتصادياً أيضاً، مع حزم دعم وصندوق اقتصادي بقيمة مليار درهم لدعم استمرارية الأعمال وتعزيز ثقة الأسواق. ورغم التحديات، واصلت الدولة توسيع شراكاتها الاقتصادية حول العالم عبر 35 اتفاقية مع شركاء في 6 قارات لترسخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. وفي عالم سريع التغير، تثبت الإمارات أن الرؤية الاستباقية وسرعة القرار قادرتان على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى قصص نجاح عالمية.
4: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الجو جوكم على

0: هو الخليج على الخليجية. أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26.
1: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1-0.

نقول يا مرحبا الساعة، أسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 دوت خليجي. يبتدي وياكم من الحين مستمرين إن شاء الله تعالى إلى الساعة 9 مساء. كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة، وبهذا اليوم المبارك يا رب دائما هذه دعوة من القلب إلى القلب أن أيامنا تكون كلها خير وصحة وسلامة مع أهلنا وأحبابنا وكل الناس اللي نحبهم يا رب العالمين. الله يتقبل من جميع الصائمين، وإن شاء الله تعالى إفطار شهي وصيام مقبول يا رب العالمين. والله يرحم كل من فارق هذه الحياة وذكراهم تبقى في القلب دائما في هذه المناسبات وفي جميع أيام عمرنا. عبدالله المهيري وياكم بيدات خليجي من الحين ولغاية الساعة 9 مساء. طمنوني عنكم، كيف يومكم؟ ما شاء الله الشوارع يعني رائعة، الشوارع هادية، الناس إجازة، يعني أظني بس الناس بتظهر يمكن عقب المغرب للشوبينج أو يغيرون جو. فاستمتعوا استمتعوا بهذه الأوقات الجميلة وهذه الإجازة الحلوة اللي أكيد عندكم ياها على مدار هذا الأسبوع. أختي عبير مساك الله بالنور والسرور وانت بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. دائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. اليوم كالمعتاد البارحة تدينا أكيد الأسبوع مع مسابقة وايد حلوة من منتجع دوس الديتو النسيم في الجبل الأخضر في سلطنة عمان، وعندكم إقامة يعني حلوة تنتظركم. المسابقة بتكون إن شاء الله تعالى الساعة القادمة، وأكيد عندي لكم سوالف وايدة أخبركم عنها. وارجع أذكركم إن شاء الله تعالى يوم الجمعة تاريخ 29 مايو نحن عندنا احتفال حلو جدا جدا جدا جدا جدا، ليلة عيد لن تنسى. نستعد لصوت الحب والرومانسية ماجد المهندس اللي بيكون في حفل ضخم يوم 29 مايو في كوكا كولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. خلونا نعيش أجمل الأغاني والأجواء مع فنان كل جيل. خلونا نحجز تذاكرنا الحين ونتلاحق على بلاتينوم ليست أو كوكا كولا أرينا، أكيد هالموقعين فقط نقدر نحجز تذاكرنا ونستمتع بليلة من العمر. وإن شاء الله تعالى بكون متواجد وياكم بهذه الليلة الرائعة، نعيد ويا بعض. وأكيد يعني كل سعادة أني أكون على مسرح كوكا كولا أرينا وأقدم لكم صوت الإحساس وصوت الحب والرومانسية ماجد المهندس 29 مايو في كوكا كولا أرينا. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من نبيل شعيل، وطبعا المحطة هذه يعني تم غنائها أيضا من قبل راشد الماجد. يوم تسمعون أغنية متغنية من فنانين شو ردة فعلكم تكون؟ تقارنون؟ هل يكون عندكم نسخة مفضلة؟ تسمعون الثنتين؟ والله سؤال حلو، لأن فعلا في وايد أغاني تنزل ساعات تكون يعني تم غنائها مرتين من قبل فنانين مختلفين.

فورا الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم للفرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كان سن في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: أشكرك يا وقتي يا شيخ معدني.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دايما في أكثر.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: كرات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. الحمد لله رب العالمين، يعني معظم الطرقات الحركة فيها طبيعية وانسيابية. بالاتجاه إلى الشارجة بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، ولكن كثافة بسيطة جدا مقارنة بالأيام العادية. داخل دبي الحمد لله الأمور جدا طيبة، وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرد توصل وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد كأنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. الخليجية 1009.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستورين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا ويا مرحب ساع بالجميع. جماعة الخير جهزوا بطايقكم البنكية وجهزوا الأبل باي وجهزوا السامسونج باي, جهزوا أي طريقة دفع عندكم, لأن عندنا تخفيضات في دبي توصل إلى 90% بمناسبة عيد الأضحى وبالتزامن مع إجازة عيد الأضحى من باكر 27 مايو لين 31 مايو. عندكم خصومات توصل إلى 90% عند أكثر من 500 علامة تجارية في آلاف المتاجر, المنصات الإلكترونية, وين عندنا هني في دبي. يعني شو تبون, شو تبون بالشوبينج؟ يعني تبون أزياء, إلكترونيات, ميك اب, أدوات منزلية, مجوهرات, إكسسوارات. يعني الشوبينج بيكون على أصوله, طال عمركم على أصوله. فمستمعاتنا يمكن يستانسن, معروف دايما والله. خلنا نسأل الحينة, فعلا فعلا فعلا منو يحب الشوبينج أكثر؟ هل المستمعات خلنا نقول أو السيدات ولا الرجال؟ ترى الرجال يحبون الشوبينج. يعني أنا مثلا أحب الشوبينج خصوصا الأونلاين. ساعات أقول حد يشيل التليفون من إيدي من كثر ما أتو كارت. آخر شيء أوصل للدفع يعني هني التردد يبدأ, أنه لا أنا أحتاج كل هاي الأمور. يعني الحمد لله في شوية وعي, الحمد لله. يعني لو ما كان في وعي كان في ما شاء الله الكراتين شيها متكتس عند الباب. ولكني أحب الشوبينج, أحسه ممتع. ونزلة المول هذه عادة تكون وين وين وين, يعني الواحد ينزل المول شيء تشراله كم قطعة خاطرة فيها أو شيء عيبة وما شابه. لكن أبا أعرف منكم أنتم مستمعين, تحسون منو فعلا الشوبينج عندهم شيء يعني يتفوقون فيه, النساء أم الرجال؟ أدري أن معظمكم بيروح لإجابة معي, ولكن قبل لا يعني نعمم, قبل لا نختار ونعمم ونأشر نقول لا هالمجموعة هم الأقوى, أنا أنتظر مشاركاتكم. خلنا نسوي استبيان سريع على الهواء, أنتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس 4000, أيضا عبر تطبيق الخليجية, عبر الرسائل النصية المجانية. دائما أكيد نسعد بتواصلكم ويانا, وهابي شوبينج أفتر أول. يعني أنا أتمنى لكم تسوقا سعيدا وجميلا, لأن بيكون عندكم عروض وايد حلوة في مولات دبي وأهم مولات دبي, وأيضا المواقع الإلكترونية بيقدمون لكم هذه الأمور وهذه التخفيضات القوية. فاستمتعوا, استمتعوا بالأشياء اللي تتشرونها.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال, دولة تدفع بالخير في كل الأحوال, دولة تخطط بأعمالها حدود المحال, دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق من باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالغ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السوف من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم في أبوظبي الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني الصديقة الذي يزور الدولة حاليا، وجرى استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبحث أفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. توافد حجاج دولة الإمارات إلى عرفة اليوم، وقال مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات إن توافد الحجاج الإماراتيين إلى عرفة تم بسهولة ويسر وجميعهم بحالة صحية جيدة ويحظون بمتابعة مستمرة من الفرق الطبية المرافقة لهم. وسع الجيش الإسرائيلي اليوم نطاق عملياته العسكرية البرية في جنوب لبنان إلى ما وراء الخط الأصفر، وهو خط ترسيم رسمته إسرائيل قرب الحدود، وذلك كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. قالت طهران إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بعد أن شنت على ما وصفته بضربات في جنوب إيران، في حين صرح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بأن التفاوض على اتفاق إنهاء الصراع ربما يستغرق بضعة أيام. أعلنت مصادر طبية في غزة أن هجومين إسرائيليين أسفرا عن استشهاد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين في القطاع، من بينهم 5 في مخيم للاجئين و2 في سيارتهم. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بالمروعة عقب تداول مقاطع فيديو أثارت غضبا دوليا واسعا. نددت حوالي 50 دولة والاتحاد الأوروبي اليوم بما وصفته بالتهديدات الأخيرة والتي وجهتها موسكو للدبلوماسيين في كييف، وذلك عبر ممثل أوكرانيا لدى الأمم المتحدة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية
0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: هذا هو الحماس، هذا هو الحماس. أبا أطلع، أبا أتكلم وياكم. مساك الله بالخير، هاي ساعتنا الثانية من دوت خليجي على هو الخليجية 1009. تحية طيب وجه لكم جميعا. أخوي عبد الله الزرعوني، يا مرحبا بك الغالي، وانت بخير وصحة وسلامة ومساك سعادة إن شاء الله يا رب. يمسي عليكم جميعا وكل عام وشعب الإمارات الغالي بألف خير، اللهم آمين يا رب العالمين. أختي عبير تقول أكيد نحن الحريم التسوق هرمون السعادة بالنسبة لنا، بالنسبة لها وأكيد بشكل عام النساء، هذا هو المتعارف عليه. ولكن يوم سألت سؤال أنه في بعض شباب يحبون الشوبينج، عرفتوا، فبغيت أشوف النسبة والتناسب، ولكن أتوقع أن النسبة فايزة أوردي رايحة لأخواتنا مستمعاتنا. وأكيد يعني enjoy the shopping، هذا أهم ما في الموضوع. ازاي يا جماعة الخير، أطلق وياكم مسابقة وايد حلوة، إقامة فندقية في منتجع دوست دي تو النسيم الجبل الأخضر سلطنة عمان لشخصين كبار وطفلين من عمر 12 سنة فما دون. تجربة رائعة جدا جدا جدا تنتظركم في هذا المنتجع اللي يتميز أنه يقع على ارتفاع 2000 متر فوق جبال الجبل الأخضر، وحديقة المغامرات مثالية للعائلات والأصدقاء. عندنا أيضا دورة الحبال العالية، الواحد يتحدى حدوده ويتغلب على المرتفعات مع إطلالات بانورامية مذهلة على الجبال كخلفية خلابة. أيضا نقدر نحلق فوق التضاريس الوعرة بأمان تام عشان نخوض تجربة ترفع الأدرينالين. عندنا جدران التسلق ومسارات زبلاين، مغامرة الانزلاق بالحبل مثل ما قلت لكم اللي هي الزبلاين، العقبات مصممة أنها تناسب كل مستويات اللياقة البدنية من المبتدئين إلى المستكشفين المحترفين. ونقدر نبني فريق عمل من الشركة، نسير هناك ونستانس ونغير جو. أيضا عندنا السبا المميز، نادي الأطفال، دراجات بخارية كهربائية. أيضا نتناول الطعام مع العوائل المحلية في عمان. تشمل الأنشطة أيضا التنزه سيرا على الأقدام في 3 قرى وجولة في وادي بني حبيب ورحلة نهارية إلى نزوة وزيارة كهف الهوتة والمزيد. يعني تجربة مميزة تنتظركم. أباكم تشاركوني على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية وقولوا لي، جاوبوني على هذا السؤال الهين. سؤالي يقول: يتميز منتجع دوست دي تو النسيم أنه يقع على ارتفاع كم متر فوق جبال الجبل الأخضر؟ كم يقع الارتفاع فوق جبال الجبل الأخضر؟ 1500 متر، 2000 متر، ولا 3000 متر؟ انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. ننتظر مشاركاتكم ولا تنسون اساميكم.
0: الاغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فور الآن خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: طبيعتي محب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكاء منت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
1: أشعار
3: على الخليجية.
4: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
5: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
4: إي أند ماني؟
5: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
4: صدق؟
5: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية، واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لا زلت مستمر وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهها لكم جميعا. إذا مع بداية ساعتنا الثانية أطلقنا وياكم مسابقة مميزة جدا جدا جدا من منتجع دوس الديتو النسيم جبل الأخضر عمان. يقدمون لكم إقامة فندقية لشخصين كبار وطفلين من عمر 12 سنة فما دون. عطيتكم وايد معلومات وسألتكم عن ارتفاع المنتجع اللي يتميز فيه يقع على ارتفاع كم متر فوق جبال الجبل الأخضر. هل 1500 متر؟ هل 2000 متر؟ أم 3000 متر؟ يلا انتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. ورجائي الدائم الدائم الدائم أسماءكم يا جماعة الخير, أسماءكم يعني مشاركاتكم خلوها دائما مرفقة مع أسماءكم. اللي ما بيطرش اسمه ما بيدخل السحب. هذا هو الديل, عرفتوا؟ هذا هو الديل. اطرش اسمك دخلت سحب, ما طرشت اسمك ما بتدخل السحب. فحرام دائما شاركت وشاركت. انتظر مشاركاتكم دائما مع اسماءكم وان شاء الله حظ موفق لكم جميعا. بعد شوي ان شاء الله بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهذه الإقامة الفندقية المميزة, واللي ما أباكم تفوتون الفرصة. أجواء العيد بتكون رائعة جدا أكيد في منتجع دوس الديتو النسيم الجبل الأخضر عمان. طبعا للتواصل وياهم أول شيء نقدر نتابعهم على السوشيال ميديا على آت dosetd2.jabalakhdar. هذا هو حسابهم. تمام تمام. موقع من الإلكتروني dosetd.com/d2jo. أوكي تمام. نبا واتساب, الواتساب هو 00968901663. انزين نبا نتصل عليهم, نتصل عليهم على الرقم 00968252900. نبا نفوز. انتظر مشاركاتكم وحظ موفق للجميع.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. الحمد لله رب العالمين, يعني معظم الطرقات الحركة فيها طبيعية وانسيابية. بالاتجاه إلى الشارجة بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد, ولكن كثافة بسيطة جدا مقارنة بالأيام العادية. داخل دبي الحمد لله الأمور جدا طيبة, وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرد توصل وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
2: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
3: لأنها الأم التي ربت, لأنها الأم التي سهرت, لأنها الأم التي احتضنت, ولأنها الأم التي أعطت, التي أعطت. فما بخلت بل ربت, سهرت, احتضنت وأعطت, فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
3: 1-0-0

0: جديد على الخليجية.
1: على الخليجية
2: الأغنية من يعاند من أشعار
3: الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم.
2: ألحان
3: علي بن محمد.
2: غناء
3: هزاع وسارة.

من يعاند نفسه بنفسه غير من في عقله مساسه ما يجدي بمر يحسه ولا يشوف الأمر من ساسه يا ذهين العرف والرمسة امتثل منقول رماسة في النفوس نفوس من دسة الاكتبان بزيف عكاسة

لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة أوجهها لكم جميعا ويا مرحبا الساع بكل من يسمعنا ويتابعنا، وكل الشكر لتواصلكم ويانا خلال هذه الساعة، وأكيد لمشاركتكم في مسابقة منتجع دوست دي تو النسيم في الجبل الأخضر في سلطنة عمان. طبعا الإجابة الصحيحة 2000 متر. يتميز المنتجع أنه يقع على ارتفاع 2000 متر من جبال الجبل الأخضر، فالمكان يعني مثل ما يقولون بالإنجليزي breathtaking، أنه يحبس الأنفاس من كثر ما هو حلو، من كثر ما هو الفيو خيالي. وبتسيرون وتعيشون هذه التجربة يوميا. عندي فائز يفوز بإقامة فندقية لشخصين كبار وطفلين من عمر 12 سنة فما دون، فتجربة مميزة بتكون من نصيبكم. خلنا نشوف منو بيفوز ويانا بهذه الإقامة.

0: هيفاء السعيد، ألف مبروك يا هيفاء. ألف مبروك فزتي ويانا بهذه الإقامة، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. باركولي اليوم رجعت فتحت البلاي ستيشن بعد قطيعة استوالة فترة، فتحت كالعادة أول ما أفتحه عبد الله يبالي أبديت، أوكي داونلود الأبديت، عبد الله لازم أسوي الأبديت، أوكي سوي الأبديت، عبد الله يبالي ريستارت. فقضيت ربع ساعة وأنا في هاي المعمعة لين ما دخلت شوي على السوني، اتأكدت إن الألعاب موجودة كل شيء تمام. تعرفون أنتوا يوم يكون عندكم هاي الخزائن ويكون فيها ديكورات وجي، فكل شوي تروح تحب تطمن إن كل شيء تمام، في شيء طايح، في شيء مو في مكانه، تنظف المكان هذا الشيء. لكن ناوي الليلة إن شاء الله تعالى، يعني الليلة بتكون عندي ليلة والله، يعني إن شاء الله تعالى اشتريت جهاز جديد للطبخ، فقلت أبغى أجربه أشوف شو بنسوي اليوم على العشاء، وقررت أن اليوم ما شيء لا أفلام ولا مسلسلات، بفتح السوني أعصب شوي لما خلاص أوصل مرحلة اللي هو عصبت وايد، آخر شيء أرجع أتابع لي مسلسل أو فيلم. بس اليوم إن شاء الله بكمل على السوني. عطاري السوني إن شاء الله تعالى الساعة القادمة أخبركم أكثر وأكثر، في سوالف حلوة بخبركم عنها، خلكم ويانا.
1: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والايام للعاقل عبر، القصه الوافي يموت ولا يخون، وان الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.
3: اسمع واستمتع مع الاغاني الخليجيه.

الأثير. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: وفي العناوين هذا المساء: رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي، الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات، والجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في جنوب لبنان لما وراء الخط الأصفر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في روسيا، والذي يجري زيارة عمل إلى الدولة. هذا وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء مسار تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم في العاصمة أبوظبي الملك مسواد الثالث ملك مملكة إسواتيني الصديقة، والذي يزور الدولة حاليا. وجرى استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. في محلياتنا، استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مناقشة خطط تطبيق جميع السيناريوهات الأمنية المحتملة استقبالا لعيد الأضحى المبارك، حيث سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية خلال عطلة العيد. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة.
2: استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مناقشة الخطط الأمنية المحتملة استقبالا لعيد الأضحى المبارك. إن شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري، فضلا عن تكثيف تواجد فرقها التخصصية الشرطية في مختلف مناطق الإمارة عند الأماكن الحيوية مثل مصليات العيد وأماكن ذبح الأضاحي والأسواق والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ. ونحذر من تداول أو استخدام الألعاب النارية لما لها من مخاطر تهدد أمن وسلامة المجتمع، للإبلاغ عن أي ظواهر سلبية تعكر صفو وأمن المجتمع، الاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة والرقم 901 للحالات غير الطارئة. متمنيين الاستمتاع بعطلة العيد في أجواء مفعمة بالأمن والاستقرار.
1: توافد حجاج دولة الإمارات إلى عرفة اليوم، فيما قال مكتب شؤون حجاج الدولة إن توافد حجاج الإمارات إلى عرفة تم بسهولة ويسر، وجميعهم بحالة صحية جيدة، ويحظون بمتابعة مستمرة من الفرق الطبية المرافقة لهم. هذا وتجمع مئات آلاف الحجاج على جبل الرحمة في صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث يؤدي هذا العام 1.5 مليون مسلم هذه المناسك في ظل درجات حرارة مرتفعة. ومنذ فجر اليوم صعد آلاف الحجاج بملابس الأحرام البيضاء على الجبل البالغ ارتفاعه 70 مترا قرب مكة المكرمة، وجلسوا بين صخوره يدعون الله. وسط اضطرابات أربكت حركة التجارة العالمية، برزت دولة الإمارات كنموذج استثنائي في سرعة الاستجابة وتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
3: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة. تحديات أربكت الأسواق العالمية، لكن الإمارات واجهتها بتدابير فورية وخطط استباقية حافظت على انسيابية التجارة وتدفق السلع دون توقف. ممرات تجارية بديلة، جسور جوية لشحن المواد الأساسية، وتحركات سريعة عززت مرونة سلاسل الإمداد في واحدة من أكثر الفترات حساسية للاقتصاد العالمي. وفي قلب المشهد، أكدت الإمارات أن أمن الممرات البحرية واستقرار التجارة الدولية أولوية لا تقبل المساومة، حفاظا على تدفقات الطاقة والأسواق العالمية. النجاح لم يكن لوجستيا فقط بل اقتصاديا أيضا، مع حزم دعم وصندوق اقتصادي بقيمة 1 مليار درهم لدعم استمرارية الأعمال وتعزيز ثقة الأسواق. ورغم التحديات واصلت الدولة توسيع شراكاتها الاقتصادية حول العالم عبر 35 اتفاقية مع شركاء في 6 قارات لترسخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. وفي عالم سريع التغير تثبت الإمارات أن الرؤية الاستباقية وسرعة القرار قادرتان على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى قصص نجاح عالمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: نواصل هذه النشرة الإخبارية. قالت طهران إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بعد أن شنت ما وصفته واشنطن بضربات دفاعية في جنوب إيران، في حين صرح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بأن التفاوض على اتفاق إنهاء الصراع ربما يستغرق 4 أيام. إلى ذلك أعلنت إيران عن عودة كبير مفاوضيها قليباف إلى البلاد بعد مشاورات مع مسؤولين قطريين في الدوحة، كما نقل التلفزيون الإيراني. إلى تطورات لبنان، حيث وسع الجيش الإسرائيلي اليوم نطاق عملياته العسكرية البرية في جنوب لبنان إلى ما وراء الخط الأصفر، وهو خط ترسيم رسمته إسرائيل قرب الحدود، وذلك كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. وتتصاعد الاشتباكات على الحدود بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار قبل أسابيع عدة. أعلنت مصادر طبية في غزة أن هجومين إسرائيليين أسفرا عن استشهاد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين في القطاع، من بينهم 5 في مخيم للاجئين و2 في مركبتهم. هذا كما استشهد شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بالمروعة عقب تداول مقاطع فيديو أثارت غضبا دوليا واسعا. استدعت ألمانيا والنرويج وهولندا والاتحاد الأوروبي سفراء روسيا اليوم بعدما هددت موسكو بشن ضربات على أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف، وحثت الأجانب بمن فيهم دبلوماسيون على مغادرة المدينة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
5: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: 1 0 0

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: أجواء صيفية حارة تشهدها العواصم الخليجية بشكل عام، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة 41-28، المنامة 35-28، الدوحة 41-26، الكويت 37-27، مسقط 40-30، وأخيرا في الرياض 42-26.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: هذه ساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم، أكيد بدوت خليج على هو الخليجية 1009. وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة، ومبارك نعيدكم يا رب جميعا. يعني دائما الساعة الثالثة أحب أني أتكلم أكثر عن الجيمينج، ما أعرف ليش أحس أن الجيمرز يركزون أكثر شيء في الساعة الأخيرة. فخلوني أخبركم عن مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية والألعاب DEF 2026 اللي يرجع لنا في الفترة من 22 إلى 22 مايو إلى 7 يونيو، وهنالك الكثير من الفعاليات وبطولات وتجارب ألعاب حماسية في جميع أنحاء المدينة. الحدث الرئيسي للمهرجان بيكون معرض الألعاب جيم إكسبو اللي بيكون من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، بحيث أن نقدر نجرب أحدث الألعاب، نستكشف مناطق جديدة كليا تشمل منطقة نيو طوكيو وفيلوسيتي جراج وأمازون باتل أرينا، والمنافسة في بطولة دبي للكوسبلاي للفوز بجوائز توصل قيمتها إلى 50,000 درهم كاش. فخلونا نحصل على تذاكرنا لمعرض الألعاب الحين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني platinumlist.net، وللإطلاع على برنامج أكيد المهرجان، مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية والألعاب، خلونا نزور الموقع الإلكتروني dubai esportsfestival.com. هذا هو الموقع الإلكتروني. لو أخبركم شوي عن معرض الألعاب، يعني معرض الألعاب أو جيم إكسبو مثل ما قلت لكم بيكون من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، قاعات المعارض 5 و8. بنستمتع بأكثر من 300 لعبة بما في ذلك ألعاب شهيرة جدا نلعبها ووايد ناس تحبها، شارات فورتنايت، تيكن 8، مورتال كومبات، والليج ليجندز والكثير. نستمتع بألعاب اللي هي على الكونسل أو الكمبيوترات الشخصية، ألعاب كلاسيكية قديمة إلى أحدث الإصدارات والألعاب القادمة أيضا. نستمتع بالألعاب على مختلف المنصات، ونستمتع أكيد بهذا التنافس ونكتشف عالم جيم إكسبو، ليكون عندنا أيضا فرصة الفوز بجوائز توصل قيمتها إلى 500,000 درهم كاش. فخلونا نستكشف أكثر من 10 مناطق مثيرة. عندنا منطقة الألعاب اللي هي نستمتع بأحدث الألعاب، وأيضا يعني كل الألعاب القديمة والجديدة المنزلية وأكيد على الكمبيوترات الشخصية. عندنا الساحة الرئيسية اللي هي Play Beyond، بحيث أن باللاعبين المفضلين اللي نحبهم بيتواجهون في مواجهات مباشرة في الرياضات الإلكترونية، فلا تفوتون بطولة أيضا دبي Cosplay. بالنسبة لمنطقة نيو طوكيو، الواحد بيعيش عالم مستقبلي مستوحى من الأنمي مليء بالتجارب الغامرة ولحظات تصوير لا تنسى. عندنا ساحة معركة الأمازون اللي هي نقدر نشارك في مهمات الليزر تاج المليئة بالإثارة داخل ساحة معركة حضرية مميزة. وأخيرا مرآب السرعة واللي هو شو؟ الفيلوسيتي جراج. طبعا بنعيش إثارة ألعاب رياضة السيارات مع مجموعة متنوعة من أجهزة المحاكاة ومركبة عرض مركزية. كل هذا بنستمتع بالمزيد والمزيد أكيد من خلال الاستمتاع بجيم إكسبو، واللي تذاكرة تبتدي من 10 دراهم فقط. فخلونا نزور platinumlist.net عشان أكيد نحجز تذاكرنا. بعد شوي إن شاء الله أخبركم عن سوني، عندهم شوية أشياء حلوة بنتكلم عنها إن شاء الله تعالى تباعا خلال هذه الساعة من دوت خليجي على هو الخليجية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي. وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. وأشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليلمع اللال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأثير. طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. الحمد لله رب العالمين، يعني معظم الطرقات الحركة فيها طبيعية وانسيابية. بالاتجاه إلى الشارجة بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، ولكن كثافة بسيطة جدا مقارنة بالأيام العادية. داخل دبي الحمد لله الأمور جدا طيبة، وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يا رب توصل وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانتو بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يا اغلى من اغلى الغوالي يا هو بالي.
1: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم ومرة ثالثة ورابعة وعاشرة. كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلام ومبارك نعيدكم جميعا. نحن مستمرين وياكم إن شاء الله تعالى على مدار الأسبوع إن شاء الله تعالى لين يوم الجمعة. بنكون وياكم ومتابعين أنا وزميلتي مريم الجسمي برامجنا، فتابعونا وكونوا ويانا وخلونا نحتفل بالعيد سوا. مثل ما قلت لكم مع بداية هاي الساعة أن سوني عندها حملة تخفيضات كبيرة كبيرة جدا، اللي هي Days of Play اللي تنطلق باكر إن شاء الله تعالى من 27 مايو ومستمرة حتى 10 يونيو. فيقدمون يعني عروض وتخفيضات على جميع منتجات بلاي ستيشن، يعني يا أن المحتوى الملموس أو الرقمي. يعني نتكلم عن نظارة الواقع الافتراضي بلاي ستيشن VR 2 بيكون عليها خصم، عندنا سماعات الأذن اللاسلكية اللي هي بالز إكسبلور أيضا عليها خصم، عندنا بالز إليت اللي هي سماعة الرأس اللاسلكية أيضا بيكون عليها خصم، وحدة التحكم الاحترافية اللي هي دول سنس إدج بيكون أيضا عليها خصم، عندنا وحدة التحكم الوصول يعني لذوي الهمم أيضا بيكون عليها خصم، وأيضا وحدات التحكم اللاسلكية العادية بيكون عليها خصم. بالنسبة للألعاب هنا المفاجأة، لأن فعلا في أسماء كبيرة وقوية جدا بيكون عليها خصومات. شراد Ghost of Yuti، عندنا Death Stranding 2، عندنا Helldivers 2، The Last of Us Part 2 Remastered، يعني بيكون عندنا الكثير والكثير من الخصومات. فمن باكر إن شاء الله يعني نلقي نظرة على متجر بلاي ستيشن ونشوف أكيد هذه التخفيضات، وإن شاء الله أوقات ممتعة أتمناها لكم جميعا. موعدنا يجدد وياكم باكر. هلا هلا بعماركم، وإن شاء الله نشوفكم دائما بكل خير وصحة وسلامة على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
0: الخليجية تتمنى لكم عيد سعيد، والله يعود عليكم بالصحة والعافية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطة، قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى، يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9. عيد الأضحى المبارك وكل عام وانتم بخير.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل، ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات، في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط، بادر فالأماكن تنفد بسرعة، تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر، مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى، عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: وفي العناوين: رئيس الدولة يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي علاقات التعاون، الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات، إيران تعلن الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم دينيس مانتروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي، والذي يجري زيارة عمل إلى الدولة. وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء مسار تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، مع مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم في العاصمة أبوظبي الملك مسوات الثالث ملك مملكة إسواتيني الصديقة، والذي يزور الدولة حاليا. وجرى استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مناقشة خطط تطبيق جميع السيناريوهات الأمنية المحتملة استقبالا لعيد الأضحى المبارك. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة.
2: استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مناقشة الخطط الأمنية المحتملة استقبالا لعيد الأضحى المبارك. إن شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري، فضلا عن تكثيف تواجد فرقها التخصصية الشرطية في مختلف مناطق الإمارة عند الأماكن الحيوية مثل مصليات العيد وأماكن ذبح الأضاحي والأسواق والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ. ونحذر من تداول أو استخدام الألعاب النارية لما لها من مخاطر تهدد أمن وسلامة المجتمع، للإبلاغ عن أي ظواهر سلبية تعكر صفو وأمن المجتمع الاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة والرقم 901 للحالات غير الطارئة، متمنيين الاستمتاع بعطلة العيد في أجواء مفعمة بالأمن والاستقرار.
1: وسط اضطرابات أربكت حركة التجارة العالمية، برزت دولة الإمارات كنموذج استثنائي في سرعة الاستجابة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
3: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة. تحديات أربكت الأسواق العالمية، لكن الإمارات واجهتها بتدابير فورية وخطط استباقية حافظت على انسيابية التجارة وتدفق السلع دون توقف. ممرات تجارية بديلة، جسور جوية لشحن المواد الأساسية، وتحركات سريعة عززت مرونة سلاسل الإمداد في واحدة من أكثر الفترات حساسية للاقتصاد العالمي. وفي قلب المشهد، أكدت الإمارات أن أمن الممرات البحرية واستقرار التجارة الدولية أولوية لا تقبل المساومة، حفاظاً على تدفقات الطاقة والأسواق العالمية. النجاح لم يكن لوجستياً فقط بل اقتصادياً أيضاً، مع حزم دعم وصندوق اقتصادي بقيمة 1 مليار درهم لدعم استمرارية الأعمال وتعزيز ثقة الأسواق. ورغم التحديات، واصلت الدولة توسيع شراكاتها الاقتصادية حول العالم عبر 35 اتفاقية مع شركاء في 6 قارات، لترسخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. وفي عالم سريع التغير، تثبت الإمارات أن الرؤية الاستباقية وسرعة القرار قادرتان على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى قصص نجاح عالمية.
1: توافد حجاج دولة الإمارات إلى جبل عرفات اليوم، وقال مكتب شؤون حجاج الدولة إن توافد حجاج الإمارات تم بسهولة ويسر، وجميعهم بحالة صحية جيدة ويحظون بمتابعة مستمرة من الفرق الطبية المرافقة لهم. هذا وقد تجمع مئات آلاف الحجاج على جبل الرحمة في صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في ظل درجات حرارة مرتفعة، حيث يؤدي 1,700,000 حاج وحاجة هذه المناسك. ومنذ فجر اليوم صعد آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء على الجبل البالغ ارتفاعه 70 مترا قرب مكة المكرمة، وجلسوا بين صخوره يدعون ويتضرعون إلى الله. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: قالت إيران اليوم إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بشنها ما وصفتها واشنطن بضربات دفاعية على جنوب إيران، في حين صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن التفاوض على اتفاق لوقف الصراع ربما يستغرق بضعة أيام. هذا وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات الأمريكية التي وقعت في إقليم هرمزجان في جنوب البلاد تمثل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار الهش الذي بدأ منذ قرابة 7 أسابيع، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات اليوم في الإقليم. إلى ذلك أيضا أعلنت إيران عن عودة كبير مفاوضيها قاليباف إلى البلاد بعد مشاورات مع مسؤولين قطريين في الدوحة، كما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي. إلى التطورات في لبنان، وسع الجيش الإسرائيلي اليوم نطاق عملياته البرية في جنوب لبنان إلى ما وراء الخط الأصفر، وهو خط ترسيم رسمته إسرائيل قرب الحدود، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. كما تتصاعد الاشتباكات على الحدود بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار قبل أسابيع عدة. في غزة أعلنت مصادر طبية أن هجومين إسرائيليين أسفرا عن استشهاد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين في القطاع، من بينهم 5 في مخيم للاجئين و2 في مركبتهما. هذا كما استشهد شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بالمروعة عقب تداول مقاطع فيديو أثارت غضبا دوليا واسعا. وبهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
5: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
4: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عواقة.
6: كل عام وعيد حبك لي يعود، واشعل إحساسي لك شموع الغلا.
7: عيدك المبارك.
4: عيدك المبارك.
8: كل عام وانت بخير.
9: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلال غوالي يا هو غالي.
4: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
1: هو الخليج على الخليجية. الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عواده.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: استريح شوي، استريح شوي واسمعني ثواني، بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل وصلك سابقني وصوله، والله لولا الغلا ما جاك عاني. يا بعد منهم بكوله وضحكوله، عاشقك بحار وعيونك مواني، اخذني من الحزينة للخجولة، ابتسم خلني افضفض لك عشاني. الحكي غصت من عجز صوتي يطوله، تعقد حجاجك وتعقد لي لساني، والمطر يا غيم ضميان الهطولة، خاطري مكسور من قسوة زماني. وانت كنكياه وفعولك فعولة، تعتبرني شخص مغرور واناني، واعتبرك الكون في عرضه طولة. اه لو تحس بجروح الاماني، كان ما تزعل علي بهالسهولة. حط عمرك يا بعد عمري مكاني، واللقيت قصور قول اللي تقوله، وانتبه سيد الغيد الغواني، التشره والمعاتب له اصوله، لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء الا الكرامه والرجوله.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجيه.
3: النداء الاخير للتسجيل في نادي اعمال ARN 2026 من الاول الى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
5: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
6: عساكم من العايدين السالمين، وعيدكم مبارك.
7: العيد بوجودكم يكون احلى العياد، وكل عام وانتم

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: الخليجية تتمنى لكم عيد سعيد، والله يعود عليكم بالصحة والعافية.

جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح واروح واسري ليل الظلام، بس من يوم شفتك

0: الشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم وذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفها، الصاملها يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
4: كل عام وانتم بخير.
5: الخليجية 1-0.

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دايما في أكثر.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة whenyourhomeindubai.com.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.

0: الأثير
1: 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كل ما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحير الغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر
1: جديد
4: على الخليجية.
5: على الخليجية
2: الأغنية من يعاند من أشعار الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم. ألحان علي بن محمد، غناء هزاع وسارة.

من يعاند نفسه بنفسه غير من في عقله مساسه ما يجدي بمر يحسه ولا يشوف الأمر من ساسه يا ذهين العرف والرمسه امتثل منقول رماسه في النفوس نفوس من دسه لفتبان بزيف عكاسه

0: الغصني يابس من أشعار فزاع.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: وين انت يلي كل ما قلت وين انت، حتى السؤال يقول وين الإجابة. عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر اكبر خطا محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابة، اكبر خطا اكبر خطا محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابة، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت، تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت. انه يعيش بواقع ما درابه، لكننا لكننا وشو انا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له اجابه.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
4: العيد بوجودكم يكون احلى الاعياد، وكل عام وانتم بخير.
5: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
6: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف انحاء الامارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا، إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
7: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذا

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانت بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي.
4: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة
4: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار.
3: على الخليجية.
4: بعض الرسائل على صندوقي الوارد ما تمحي من جهازي عقب مقراها، وبعض الرسائل على كبدي حجر تارد مثل الدعايات غصب تجي ولا باها. يا مبعد الشوف جو بلادنا بارد، ما فيه داعي تسافر عن حناياها. ان كنت شارد عساك تعود يا الشارد، التوت ما ينبت بقاع انجرد. ماها يا مبعد المشتري عن كوكب عطارد، يا مقربك في الحنايا وفي زواياها. الصدر مصباح واشواقك مثل مارد، والبعد وصل امان الشوق اقصاها. يا صاحبي يا حسين الطبع يا الفارد، يا قرة العين يا داها ويدواها. رسائلك دوم على الجوال تتوارد، افهم مداها ولا افهم نواياها. برقم سري وسط صندوقي الوارد، ما هي دعايات امسحها ولا اقراها،
5: ما هي دعايات امسحها ولا اقراها.
1: اشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: اشعار.
2: اشعار
3: على الخليجية.
6: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
7: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر 3 الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجانا على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر، تطبق الشروط والأحكام.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
1: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1009.

بالأفعالي ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة فخر دوله وله طوله طيب النبا ينصاه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة. 1-0-0-9.
5: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
6: ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
7: دوت كوليجي.
6: شو؟
5: إنزين،
6: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
7: دوت كوليجي.
6: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
7: دوت كوليجي.
5: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
7: دوت كوليجي.
5: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
7: I don't have an answer for that.
8: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
8: بالتعاون مع سنتر بوينت.
7: Is there something else I can help with?
9: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دائما في اكثر.
10: في اي وقت واي مكان تداول العملات، الاسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة.
1: كل عام وعيد حبك لي يعود، واشعل احساسي لك شموع الغلا.
2: عيدكم مبارك.
0: عيدكم مبارك.
3: كل عام وانتم بخير.
4: العيد فرحه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من اغلى الغوالي يا هو غالي.
0: ينعاد عليكم كل سنه وكل حول، عيدكم

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: البعد لا صوت ولا صورة، بينوا لو مرح عشان أحارب أحزاني. كسر الخواطر كسر الخواطر كسر الخواطر ما هو مثل العظم مكسورة، حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني. إذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتورة، هما مع كسر الخواطر صار شي ثاني يا صاحبي. والنفس لك تخضع ومامورة، وش لي تريده وانت امرني وتنهاني. شفني وانا داعب بعيني نجوم منثورة، اسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني. وقصيدتي والأبيات والأوزان وبحورة، وتنسمه اللي داعبت شعري وقيفاني. كلها تراقب شوف غاليها وفي حضوره، يغني الإحساس أهلا بعذب الحاني. وإذا سجل جنح الدجاء ياتي وضفى نوره، شروق حتى شروق الشمس وثم ترك وأخلاني. وتدرون وش هو يجرح الخفاق وشعوره؟ إنه إذا ما الحاجة عود لها ثاني. تنشد عن الأحوال خل الأحوال مستورة، أنا ضميت وصاحب المكان يضماني. وقصيدتي لي فيك من عامين منشورة، افتح عليها واعرف اللي صار وقراني. فما تكفيك القصيدة شاهد الصورة، يمكن تلاقي فيها ما هو يشرح ثاني.
2: على الخليجية.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي. يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي. يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: عيدك المبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانت بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي.
4: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
1: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1-0-0-9.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتابها، شو بدربك اللي جيت منه تدله؟ ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
3: من حضرتك عشان قلبي تذله.
2: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر غاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست انت منه.
0: أشعار على الخليجية.

تنال على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه عله، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها ليا قام في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام، والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله، ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة. ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوه في محله، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: في ضيافة الخليجية.

دانت الأثير 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009. دانت الأثير.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
0: جاسيت من ظلم الليالي يوم بعدتني عنك والنيت حرام والله حلالي مضناك لا حي ولا ميت. يا عاشقي وصلك منالي وشياك عن حبي تخليت وصلك غدا صعب المنالي ما حيدني معكم تغليت. أدعيتني يسهر لحالي حتى نيوم الليل عديت ريت القمر باهت وخالي ثرك انت لي تشعل به الليت. عالي مقامك وانت عالي فوق السما لك في الصدر بيت غالي علي بتم غالي. انيت لي وعني مشيت في الختم نالك دوم دوم بالي وغيرك حشا ما يوم حبيت وياك عالمرة وحالي حال الجساء لو منك جاسيت.
1: أشعار
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عواقة.
1: كل عام وعيد حبك لي يعود، واشعل إحساسي لك شموع الغلا.
2: عيدكم مبارك.
0: عيدكم مبارك.
3: كل عام وانت بخير.
4: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلال غوالي يا هو غالي.
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول. عيدكم.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
2: من أول الطير وفوخ الشياهين تكره سجون الظلام إن برقعوها، ومن شافت مبرقعك يا ناعس العين عادت وحوش على اللي قرنسوها. البدو شدوا بعينك من نهارين ورا بروق نفكح لك خايلوها. البدو سقم المعادي والمحبين عيون كالليلتين اللي سروها. بيوتهم سود والنوق المزايين في عيون كالليل سود كلبوها. يا ليت لي بينهم بيت وجدين وسمي الناس لو ماني ببوها.
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هذا اليوم رابع يوم والجو رعد وبرق، وهذا اليوم رابع يوم والشوق ذابح.
1: هذا اليوم رابع

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. ترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمة تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.